0: رغماني نسينا النار يا رقله الوران كلو
1: طيره
0: ازن الجام يغني اغدق لو هاتي نريني سجدو.